0: da sognare.
1: انا ابو قرابيه المطرشم انا الفاجر انا الهادر من بطنهاد يا صاحبي
2: خلاص خلاص.